مش موريدان يعني كده سنة نجين دو إهنا ترونوبان شخيمي كما راجي شمولو باقش تصو ما يومدري تيلا فتاجي